التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته

الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر

سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

أكبر. السلام عليك أيها النبي والسلام عليك. شهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا الشهادة. السلام عليكم.

0: 哈。
1: آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احنا حياة طيبة وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة منك بخير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة يسكل بها الميزان في المحشر وتنجيك إلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واتمر المبسول للأصوات والأبيض والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار الفائزين بالشرف أفخر أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقى الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله di hari ini seluruh alam bergemuruh memuji kebesaran Allah mengagungkan nama Allah bertasbih bertahmid bertahlil bertahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui kelemahan, kehinaan, kedzaifan kita semuanya adalah dengan qada dan takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan suri tauladan seorang nabi pilihan Allah yang seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Seluruhnya menjadi suri tauladan bagi kita. Jadi apapun kita, beliau patut kita suri tauladan. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh